0: كلاش تمك فافي.
1: شي دي مالاغاش رشي مالاغاشا ديم تايش سمانا بي رو زاراتي كريو و مالاغاش وانارو نيانتي فاكو فولوان دين دي دي دي نشي كريتا نا جوكيو لتاكنازا دي بانا بي شي ار بانا بي ام لافن ريت ريت رباتنا dindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. Dia ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا عرمان امبيازي انا تيرا كاليتا يتنبوك شيكا دي منونا نفيتون ران ارزان منونا نفيتون ران زانيا دي مياس فاتميات سيزا كور فامياسا ام فابانسونا ارمياسا نيابانديا نفيتون ران ما تيتكا ما ينو نباتكان فرانيسنا نانغانا ارنيسن تاكن تيفانا فوزانتيا رانيس فولونا كولونيل ميكايلا Faruan Malagasy miaramenga ary sahatsika no miteneny zany. Tsisy afaka ny andahany zany, tsisy afaka ny solokany zany a, fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany. Kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy. Ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: تي أمنير سومني يسا طبقة لوي تمنديكيل تطبقة تمنديكيل طبقة تمنديكيل تنوالي فيتو لابان لكان رين تسمايتا فاولا نميتا واتسلي تيركا بوكا رين سارين عملي ولي سانا لاف سو وزوم كومبلكس سو في لارم بيفا ميسا تساوتا كمين سو يات كابوكا وتسامي فاولا نيتان لفيتو لابان لكان رسوي أمانا لتلين ستاز فاتمانا ملوي تيرامان تكوني أبين بيتسيسن تارني يامنولانا amin'ny amahana an'le olana ara delestage fa ijiroka poka ve mivaaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.